0: حاتم شوي شوي مقاطع الأغنية عشان نترجمها.
1: اليوم تنادينا يا الوطن والصوت يرد.
0: If the homelands call us and the echo of the sounds answered, you will find us in your borders.